صديقي يا وشر الأقارب، مساء هر بلبلي أبلز أبل بونتان في شرون صراحة مات الغرمة مني كيخص قسم مكان الغرمة لمنا بريز إشكد إش يعني بريز يتد تهت غلزة بريز إشكد إش قنل دي قاشقة رايون إيشي أبتن بلايدا بيولار كيدي بيريد تو كبتن كبر أحمد الغرمة لم دام نق برغرام لانا يقترب عن شانز نوزر لشانز مات قلمزة Hürmetlik radyomuzla tüvende oğlum orulgan Ava Gül namlıq naqşı nazırın asılımız. Merhamet.